0: بزخ.
1: لا أخت لا أخو لا أم لا أبو لا أخت لا أخو لا حد رافع علي. يا رئيس البابور برسولك ديك هنين خليني بجنبك خليني. غربة صعيبة وتعبت كنموت في بلاد غريبة أشكوني يوصل خبري ويقول لأمي لحنيني.